عجيل بجبع وزي لخ ازاي كل يوم دبرت على انرجي حيوبك ولا نفقدي جوع بطلولي الخشمات نسيتي العصد مش بلا خطوط زردتي تاكورنات لفشتي ساجوت حزيو تخزر